0: تصوير
1: مغاير الكل الكاميرا احمد
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash Radio Smith.
4: Lato z radiem Dimash.